شوف لك السي محمود الشمالي هذاك راه كنقول راه شي ناس ما يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد